0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

0: معك.
1: ألو منصور، تتذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم
3: نناقشكم
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

0: تزيد النظر.
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: مليانة
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة
0: مليانة.
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى
2: أهمنك
0: وانت ويانا.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

وقتنا معاكم دائما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات اف

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: ويانا
1: ويانا
0: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك، الخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم ويانا
2: أخ منك
1: عدنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
2: أخ منك
1: وانت ويانا.

بين الإمارات. من هنا تبدأ الحكاية، إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. ماذا لو لم يكن المستقبل موعدا ننتظره؟ ماذا لو كان المستقبل شابا يجلس الآن على مقعد دراسي، أو يقف أمام فكرة لم تكتمل بعد، أو مشروعا لفتاة شابة لا تعرف إلى أين يمكن أن يصل؟ وماذا لو أن السؤال لم يعد كيف نعد الشباب للمستقبل، وإنما كيف نمنح الشباب فرصة للمشاركة في صناعة ذلك المستقبل؟ من هذا السؤال تبدأ الحكاية، حكاية دولة لم تنظر إلى شبابها باعتبارهم جيلا سيأتي دوره غدا، بل باعتبارهم جزءا من الحاضر وشريكا في صناعة الغد. لكن متى بدأت الإمارات تنظر إلى تمكين الشباب باعتبارهم مشروعا وطنيا متكاملا؟ ولماذا لم تكتف دولة الإمارات بمنح الشباب الفرص، بل ذهبت أبعد من ذلك؟ إلى أين؟ إلى المكان الذي تصنع فيه القرارات. في عام 2016 اتخذت دولة الإمارات خطوة لافتة. اعتمد مجلس الوزراء آنذاك إنشاء مجلس الإمارات للشباب ليكون ممثلاً لتطلعات الشباب وقضاياهم، ويضم نخبة من الشباب والشابات للمساهمة في تقديم المشورة للحكومة في قضايا الشباب. لم تكن الفكرة مجرد إنشاء مجلس جديد، بل كانت فكرة مفادها أن يكون للشباب صوت، وأن يصل هذا الصوت إلى الحكومة ومتخذي القرار. تزامناً مع ذلك بدأت تتشكل المجالس الشبابية المحلية في الإمارات لتصبح قنوات مباشرة للتواصل مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم وتعزيز مشاركتهم في صناعة

0: المستقبل. في نوفمبر من العام نفسه أعلنت استكمال منظومة المجالس المحلية في جميع إمارات الدولة، أي أن الفكرة لم تعد مجلساً يتحدث عن الشباب، بل أصبحت مجالس يتحدث من خلالها الشباب. وهنا ربما تكمن واحدة من أهم الأفكار في التجربة الإماراتية. التمكين الحقيقي لا يبدأ عندما نقول للشباب تحدثوا، وإنما حينما نقول لهم نحن نستمع إليكم. ولكن هل يكفي أن نستمع إلى الشباب؟ بالطبع لا، لأن الفكرة مهما كانت جميلة تحتاج إلى طريق كي تصل، وتحتاج إلى منظومة تحول الاستماع إلى عمل. لهذا في عام 2018 اعتمد مجلس الوزراء إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب لتتولى التنسيق مع مجالس الشباب المحلية، ووضع أجندة للأنشطة والفعاليات الشبابية ودعم المبادرات المتعلقة بهم، وإنشاء وإدارة المراكز والأندية الشبابية وتعزيز روح القيادة لدى الشباب. منصة بعد منصة، ومبادرة بعد أخرى، ومساحات تتسع، بيئات لا تكتفي بتشجيع الشباب وإنما تمنحهم أدوات الحركة ومساحات للإبداع وبرامج للتدريب والتطوير. هنا يتغير مفهوم التمكين. التمكين ليس مجرد خدمة تقدم للشباب، هي قدرة تبنى وثقة تمنح ومسؤولية تحمل وفرصة تتاح. لكن ماذا عن الحياة نفسها؟ الشاب لا يعيش داخل قاعة تدريب فقط، فهو يدرس، يعمل، يفكر في مستقبله، ويبني أسرة مستقبلية، ويبحث عن مكانه في المجتمع. لهذا جاءت الاستراتيجية الوطنية للشباب بمنظور أوسع، رحلة تمتد بين سن 15 و35، تقوم على 5 تحولات رئيسية: التعليم والعمل واتباع نمط حياة صحي وآمن والبدء في تكوين أسرة، ثم المواطنة والعمل الوطني. 5 انتقالات، لكن خلفها سؤال واحد: كيف نساعد الشاب على الانتقال من مرحلة إلى أخرى وهو أكثر معرفة، أكثر جاهزية، وأكثر قدرة، وأكثر رغبة في المشاركة؟ إذا بقي الشباب خارج غرفة القرار، من هنا جاءت فكرة أخرى في عام 2019. في يونيو من ذلك العام أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، على ألا يقل العدد عن عضو واحد، وألا يتجاوز عمر العضو الشاب 30 عاماً. لم يعد الشباب يتحدثون فقط عن القرارات، أصبح بعضهم يجلس داخل المؤسسات التي تصنعها. في فبراير عام 2020 اعتمد مجلس الوزراء اختيار 33 شاباً من المتقدمين لعضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية. 33 شاباً دخلوا مساحة المسؤولية، وأصبح مطلوباً منهم أن يكونوا جزءاً من تطوير حلول لملفات وقضايا وطنية. كانت العضوية تمتد من 2 إلى 3 سنوات مع تدريب مكثف على العمل الحكومي. وهنا يتغير معنى كلمة تمكين. فالتمكين ليس أن تعطي الشباب فرصة ليحضروا الاجتماعات، بل أن تعطيهم فرصة ليؤثروا في نتيجتها، أن يسمع ويسمع، أن يطرح السؤال، وأن يشارك كذلك في صناعة الإجابة. لربما يتساءل البعض، كيف تتحول الآراء المتفرقة إلى معرفة تساعد على اتخاذ القرار؟ وكيف يتم قياس احتياجات جيل يتغير بسرعة؟ هنا يأتي المسح الوطني للشباب. في إبريل عام 2022 أطلقت دولة الإمارات المسح الوطني للشباب بهدف قياس مستويات النضج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، وجمع البيانات المتعلقة بهم في مختلف القطاعات، ووضعها أمام صناع القرار والباحثين والجهات المعنية. لماذا؟ لأن القرار الجيد يحتاج إلى معرفة، والمعرفة تحتاج إلى بيانات، والبيانات تجعل صوت الشباب أكثر من مجرد انطباع، تجعلها رقماً يمكن قراءته وقياسه ومؤشراً قابلاً للمتابعة ومعلومة يمكن بالتالي البناء عليها. وهنا ننتقل إلى نقطة أخرى، التمكين لا يقاس فقط بعدد المبادرات بل أيضاً بالمواقع التي يصل إليها الشباب. تشير بيانات منشورة إلى أن أكثر من 600 شاب وشابة يشغلون مناصب قيادية في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، أكثر من 600، رقم يستحق التوقف. لكن السؤال ليس كم شابا وصل، السؤال الأهم كم منهم أصبح قادرا على أن يصنع فرقا، وكم منهم سيصنع المسار الذي سيأتي من بعده الآخرون. من هنا تتسع الحكاية أكثر، لأن تجربة تمكين الشباب في دولة الإمارات لم تتوقف هنا، انتقلت أيضا إلى الفضاء العربي. في عام 2017 أعلن تأسيس مركز الشباب العربي ليكون منصة إقليمية تساعد على تطوير قدرات الشباب ودعم الابتكار والإبداع في العالم العربي. لم يكن هذا المركز مجرد مساحة للقاء، بل أطلق مبادرات ومشاريع ينفذها الشباب ويتابع أثرها في دول مختلفة، منها هاكاثون الشباب العربي وسوق مشاريع الشباب العربي وبرنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة. أفكار مختلفة لكنها تلتقي عند هدف واحد، أن يتحول الشباب العربي من متلقٍ للفرص إلى صانع للفرص. في عام 2017 أطلقت كذلك مبادرة مليون مبرمج عربي بهدف تدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها. لم تكن الفكرة أن يتعلم الشباب لغة البرمجة فقط، بل أن يمتلكوا أدوات تجعلهم قادرين على تغيير علاقتهم بالعمل وبالسوق وبالمستقبل. لا يكفي أن نخرج جيلا يحمل شهادة، نحتاج إلى جيل يحمل المهارات. وإذا كانت الأرض لا تكفي، فلماذا لا نذهب إلى السماء؟ في يوليو عام 2020 أطلق برنامج نوابغ الفضاء العرب ليحتضن ويرعى نخبة من المواهب والنوابغ العرب ويدربهم ويؤهلهم في علوم الفضاء وتقنياته. ثلاث مسارات رئيسة للخبراء والدراسات العليا والمواهب الشابة، لأن المعرفة تتحول إلى خبرة، والخبرة هي القادرة على صياغة المستقبل. هكذا من مجلس الشباب إلى مجالس الإدارات، ومن منصة الفرص إلى البرمجة وإلى الفضاء، تبدو الرسالة واحدة: لا تنتظر المستقبل، اصنع أدواتك للوصول إليه، لأن تمكين الشباب ليس مشروعا له نقطة نهاية، إنه مشروع يتغير كلما تغيرت الحياة وكلما ظهرت مهارات جديدة وتحديات أخرى وفرص جديدة. لهذا جاءت الأجندة الوطنية للشباب 2031، لكن هذه المرة برؤية تمتد إلى ما هو أبعد. في مايو 2024 اعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، وفي يونيو من العام نفسه أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب، لأن يكون الشباب الإماراتي نموذجاً بارزاً محلياً وعالمياً في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية كذلك. تقوم الأجندة على 5 توجهات: أن يكون الشاب محركاً وداعماً رئيسياً للنمو الاقتصادي، أن يساهم بفعالية في المجتمع متمسكاً بالقيم والمبادئ الإماراتية، أن يكون مؤثراً بإيجابية على الصعيد العالمي ويكون قدوة عالمية، وأن يواكب التطورات التكنولوجية ويتمكن من مهارات المستقبل، وأن يتمتع بأعلى مستويات الصحة وجودة الحياة. لكن الأجندة لا تكتفي بالتوجهات، لأن الطموح حين يتحول إلى استراتيجية يحتاج إلى مستهدفات، من بينها تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية، ومضاعفة عدد مشاريع الشباب في القطاعات الواعدة والمستقبلية، ومضاعفة عدد الشباب الإماراتيين الحاصلين على تأهيل أكاديمي ومهني يتناسب مع مهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل. اللافت هنا أن الشباب لم يكونوا بعيدين عن صياغة هذه الأجندة، فبحسب المؤسسة الاتحادية للشباب شارك أكثر من 200 شاب وشابة في خلوة الشباب مع قيادات وصناع قرار وخبراء، وخرجت الخلوة ب233 فكرة و76 مبادرة أدرجت أبرزها وأكثرها فعالية ضمن مسارات الأجندة الوطنية للشباب 2031. هنا تعود الفكرة إلى بدايتها، لا نتحدث عن شباب تصنع لهم السياسات، بل عن شباب يشاركون في تشكيل السياسات. جاءت السنوات التالية لتفتح مساحات جديدة. في عام 2025 استمرت منظومة المجالس الشبابية وتوسعت المشاركة في المجالات المجتمعية والإنسانية، وفي عام 2026 ظهرت عناوين جديدة: الاقتصاد وريادة الأعمال والوعي المالي والجاهزية للمستقبل. من بين المبادرات التي شهدها العام مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال إلى جانب برنامج المستشارين الماليين الشباب، ليصبح الحديث عن تمكين الشباب مرتبطاً أيضاً بقدرتهم على فهم الاقتصاد وإدارة المال وتأسيس المشاريع. ولكن ماذا عن الجاهزية الوطنية؟ هنا نتوقف مع عنوان محلي الطابع: غطاريف. برنامج أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب في 2026. هذا البرنامج يستهدف حديثي التخرج من الثانوية العامة ويجمع بين المعرفة الوطنية والمهارات المستقبلية والقيم التي تعزز الجاهزية للحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية. في سبتمبر 2026 تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج. لا يعود الاستعداد للمستقبل مجرد مادة دراسية، يصبح معرفة وتدريبا ومهارة وبناء شخصية. من اللافت أن هذه الرحلة كلها تكشف عن شيء واحد: تمكين الشباب في دولة الإمارات لم يبنى على مبادرة واحدة، بل على طبقات متراكمة للاستماع والمشاركة، للتدريب وصناعة القرار، وتمكين المهارات. بعد كل هذه السنوات والمبادرات بتنا نعرف حقيقة ماذا يمكن لشباب الإمارات أن يفعلوا لأنفسهم ولمجتمعهم ولوطنهم وللعالم. ما نسميه اليوم تمكين الشباب سيقرأه التاريخ غدا باسم آخر مختلف، ليس مجرد تمكين، هي بداية مستقبل وصناعة مسبقة. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: تبغى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟
1: يقولون
0: عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

إحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 29-39، في دبي 29-38، الشارجة 28-38، عجمان 28-38، أم القيوين 28-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 30-36.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
0: نصيحة ديكور من هومز آر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو

0: اونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 29-39، في دبي 29-38، الشارجة 28-38، عجمان 28-38، أم القيوين 28-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 30-36.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
6: مكالمتك ورقمك مسجلين
7: والشرطة بتتصرف معك.
8: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
9: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
8: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
10: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
11: يا الله شو هالحر.
12: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
11: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
12: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
11: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
12: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
11: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
12: أوف، لهالدرجة؟
11: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
12: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
11: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
12: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
10: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
0: فخورين بالإمارات.
13: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من

برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تبدأ تتغير مودك؟ مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا اطفأت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا كل يوم ويانا.
2: أه منك
0: عندنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أه منك
0: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شما؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شما، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء

الهوى هواكم وجواء نتحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 29-39، في دبي 29-38، الشارجة 28-38، عجمان 28-38، أم القيوين 28-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 30-36.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هيه تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر؟
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا،
2: نسمعكم
4: نناقشكم
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.
5: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
6: فخورين بالإمارات.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم ويانا.
2: منك
1: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
2: منك
1: وانت ويانا.

0: معاكم
1: غير. يا هواي ويا جنوني، يا هواي ويا جنوني، يا من تساوي عيوني لندن.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات الفيديو.

0: مت مرات الام
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع
2: وانا يعني لا تختبر
1: ولكن

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: في أبو ظبي 29-39، في دبي 29-38، الشارجة 28-38، عجمان 28-38، أم القيوين 28-38، راس الخيمة 27-39، الفجيرة 30-36.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: إيه؟
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.
3: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
3: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها

تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: يفيدك الخبر اللي يهمك
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفه
2: كل يوم ريانة.
3: أه منك
0: عندنا شيء جديد وكل مساء له حكايه
1: من 5 لين 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسه ومعلومه وسالفه ويانا
0: مسانا احلى
3: أه منك
0: وانت ويانا.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوقنا.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد
0: آل نهيان
1: رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 29-39، في دبي 29-38، الشارجة 28-38، عجمان 28-38، أم القيوين 28-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 30-36.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليج 27 على ابو ظبي اف ام. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: ويانا
2: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
2: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: اليوم
3: أخ منك أخ منك
1: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
2: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: أخ منك
1: وانت ويانا.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 29-39، في دبي 29-38، الشارجة 28-38، عجمان 28-38، أم القيوين 28-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 30-36.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هي تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر؟
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا.
2: نسمعكم،
4: نناقشكم،
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات اف ام.
3: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
4: فخورين بالإمارات.

0: شكرا مايسترو.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: تسكب بيوم طويل، يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك، الخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: كل يوم
3: منك
1: عدنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شما؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شما، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: 觉得你
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: في أبوظبي 29-39، في دبي 29-38، الشارجة 28-38، عجمان 28-38، أم القيوين 28-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 30-36.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
4: فخورين بالإمارات.
5: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
4: فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك
0: لا تحاتي على إمارات FM

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الله الله الله الله الله الله.
1: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا اليوم ويانا
2: اخ منك اخ منك
0: عندنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لين 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أهمنك
0: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات:
1: فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبدالله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 29-39، في دبي 29-38، الشارجة 28-38، عجمان 28-38، أم القيوين 28-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 30-36.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

وياك. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات FM.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
3: فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوان.

0: فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

بعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: في أبوظبي 29-39، في دبي 29-38، الشارجة 28-38، عجمان 28-38، أم القيوين 28-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 30-36.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

على البحر، على البحر، أو في البر، أو في البر، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون، إمارات.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.
3: الإمارات وطن يفتح أبوابه للمستقبل ويهيئ أبناءه كذلك للمستقبل. وفي بلادنا المواهب موجودة والأفكار طموحة والأحلام كبيرة. بودكاست إماراتي، في كل حلقة قصة جديدة.
4: تعودنا في الإمارات أن ما في شيء مستحيل، وأن كل إنجاز يبدأ بخطوة. كل واحد فينا أكيد عنده قصة. من هني جت فكرة برنامج بودكاست إماراتي، برنامج بنلتقي فيه بشباب من الإمارات اختاروا طرق مختلفة، دخلوا في مجالات غير مألوفة، تميزوا وصنعوا لنفسهم بصمة وتركوا الأثر. في كل حلقة بنقرب أكثر من قصصهم، بنعرف كيف بدت هاي الرحلة، شو هي التحديات اللي واجهوها، وشو اللي خلاهم يكملون بفكرتهم ويؤمنون فيها. لأن يمكن قصة من قصصهم اليوم تكون دافع لك أنت عشان تبدأ قصتك وتصنع لك مكان في عالم مليء من التحديات والفرص. أنا وردة الحمادي، حياكم الله من برنامج بودكاست إماراتي.
3: بودكاست إماراتي.
4: على شواطئ الإمارات، بين الأمواج اللي تحفظ أسرار الطفولة، بين البحر اللي يصنع أول خطوة من الحلم، بدت قصة بنت إماراتية قررت أنها تكسر المألوف وتدخل في عالم الرياضات المائية. خلونا نرحب مع بعض بضيفتنا لليوم، حصة القبيسي. مرحبا بك حصة وحياك الله.
5: الله يحييك. بداية حابة أقول شكرا على الاستضافة وشكرا على هالفرصة أني أشارك رحلتي في مجال

0: التزلج على الماء ورحلتي ويا رياضات البحر.
1: يعطيك العافية، وأكيد نحن دائما فخورين في كل شاب وشابة من دولة الإمارات عندهم حلم، وأكيد يمشون وراء هذا الحلم دائما وأبدا. بداية حصة، عرف المشاهدين شو هي الرياضات البحرية اللي يوم تمارسينها؟
0: هو أول شيء دخلت في رياضة الويك بورد اللي هو لوح تزلج. ورياضة الويك بورد يعني يعتمد على أن الشخص ينسحب يا بطراد أو كيبل نفس نادي الفرسان، وتكون يعني بطولاتها تكون عبارة عن حركات. ورياضة الجيت سيرف رياضة ثانية اللي الحين داخلة فيها، عبارة عن لوح تزلج بس داخلة يعني مكينة التو ستروك انجل اللي نفس مكينة الجيت سكي الواقف، والشخص هو يعني يتحكم في السرعة
1: بس بدون مقابل، صح؟ ما تمسكين شيء؟
0: لا يكون الناس في ثروتل حق السرعة، وبطولاتها بعد تكون سباق يعني مش نفس الويك بورد مثلا حركات.
1: من وين بدأت القصة يا حصة؟
0: القصة بدأت يوم كنت صغيرة، كنا في كل إجازة نسير بيتنا اللي في الغربية، وكان يعني أحلى وقت عندي يوم نسير، يوم بويا طلعنا في الطراد ونصيد. فمن هني بديت أتعلق يعني في البحر. وعقب يوم كان عمري 8 سنين دخلت في لوح تزلج اللي هو السكيت بورد، وأتذكر في الكورنيش كان يمكن 2008 ولا 2007، كان مسوي نفس سكيت كامب معسكر مال سكيت، يا سكيت بورد يا سكيت أو سيكل أو سكوتر، فكنت ما أروح. وعقب يمكن كان 2013 ولا 12 لا أعتقد 13 رحت نادي الفرسان، وكانت أول مرة أروح النادي يعني. ويوم صرت شفت حديقة الويك بورد حسيت إنه أوكي، يعني شفت رياضة إنه يعني تخص الشيئين اللي وايد أحبه اللي هو البحر ولوح التزلج، حسيت إني أبغى أدخلها. و2016 دخلت في رياضة الويك بورد، وكنت دوم أروح النادي وألعب.
1: يعني دائما أي حد يدور على حصة موجودة عند البحر. هذا هو مكانك. زين حصة، من السكيت بورد اللي على اليابسة إلى البحر، يعني مكانين مختلفين. اليابسة خلنا نقول خلاص مكان مسطح تقدرين عادي إنك تتوازنين عليه، لكن البحر في صعوبة كبيرة في التوازن. خبرينا أكثر عن هذا الموضوع، شو هي المهارات اللي لازم تكون موجودة في الشخص اللي راح يدخل هذا المجال؟
0: رياضة الويك بورد تعتمد على يعني قوة الأبر بادي، لأن الشخص يكون ماسك شيء وينسحب. ورياضة الجيت سيرف تكون القوة على الريل، لأن أوردي أصلاً وزن البورد 25 كيجي، بعد على السرعة يعني، وبعد الشخص يتحكم في اللفات بريلا. نفس الشيء ويا الويك بورد، بس الجيت سيرف يكون أكثر يعني على وزن البورد يعني.
1: هل التوازن بعد من المهارات المطلوبة في هاي الرياضة؟
0: أكيد.
1: حصة، الأم بطبيعتها يعني أكيد تخاف على عيالها من أي شيء ممكن يكون يعتبر خطر عليهم. رياضة الويك بورد اليوم ممكن تكون من الرياضات الخطرة واللي تتطلب مهارات جدا كبيرة، فكيف كانت ردة فعلها لما أنت قلتي لها راح تدخلين في هذا المجال؟
0: بالعكس، أحس أن الوالدة الله يحفظها يعني وايد شجعتني أكثر مما كانت مترددة أني أنا مارس الرياضة. وبعد مثلا مرات يوم ما أكون وايد مثلا متحمسة ومتشجعة أني أشارك، دوم تقولي لا تقدرين.
1: فعلا دعم الأهل له دور كبير في أن الواحد يكمل بالشغف اللي فيه. وأكيد حصة لك إنجازات كبيرة في هذا المجال، اليوم نشوفها طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي، في أكاونتك على الانستغرام نشوف هاي الإنجازات. خبرينا أكثر من بدايتك لأول مرة استلمتي جائزة في هذا المجال.
0: أول بطولة حقي كانت في 2020 اللي نادي بضبي البحري، بعد حاب أشكرهم إن عطوا البنات هالفرصة، فتشوا أول فئة للبنات وكانت أول بطولة أنا أشارك فيها، ويبت مركز الثاني. بعد حاب أوجه تحية حق صديقتي نورة اللي جابت مركز الأول،

0: من عقبها يعني حطيت هدف إن أبى أرد أشارك وأبى أجيب مركز الأول يعني كهدف يا. والحمد لله من 2021 لين 2024 جبت مركز الأول 5 مرات.
1: بس أنا حبيت بارت إنك توجهين التحية لمنافستك فهذا شيء جدا جميل بصراحة. اليوم نشوف إن هي صديقتك من الأساس.
0: هي صديقتي.
1: أوكي. فاليوم نشوف هاي المنافسة الشريفة الجميلة من بينكم، شيء جدا جميل بصراحة. حابين أيضا نعرف حصة أكثر إن هاي الرياضة اللي نقدر نقول إنها من الرياضات اللي تتطلب التوازن، من الرياضات اللي تتطلب مهارات كبيرة. سمعنا إن أنت في بداياتك ما كنت تعرفين تسبحين، كيف جتك الجرأة إنك تدخلين في هاي الرياضة؟
0: هو الصراحة يعني ما كنت أحس إنه لأني ما أعرف أتسبح فمثلاً بخاف إني أمارسها، لأن أوردي كنا نلبس اللايف جاكيت. فويا مرور الوقت يعني يوم كنت أروح ألعب في البحر، يوم أخذ بريك أعق اللايف جاكيت وأحاول أتسبح، وتعلمت يعني أتسبح بروحي.
1: حلو الإصرار اللي فيه تحصة. حابين نعرف أكثر، لأي شخص حاب إنه يدخل اليوم في هذه الرياضة أكيد في إجراءات للسلامة، شو هي الأشياء اللي لازم إنه يكون لابسنها وقت دخوله في هاي الرياضة؟
0: رياضة الويك بورد إذا الشخص بيمارسها في نادي الفرسان لازم يلبس اللايف جاكيت والخوذة، أما إذا مارسها في البحر عادي بس اللايف جاكيت، ولازم يكون يعرف كيف يتواصل مع اللي يسوق الطراد، مثلاً شيء يعني إنه يزيد السرعة، شيء إنه ينقص، شيء يعني إنه أوكي.
1: يا سلام، ركزوا لي على الحركات.
0: لأن مثلاً مرات شخص مش متعود إن الطراد مثلاً يدعس، فيكون صعب عليه. أما الجيت سيرف نفس الشيء، الشخص لازم يكون لابس اللايف جاكيت والخوذة، وبعد يعرف كيف يتحكم في البورد، ويتأكد بعد إن البورد فيه بترول عشان ما يوقف عليه في نص البحر.
1: صارت لك من قبل؟
0: لا الحمد لله، دوما أتأكد دوما أتأكد.
1: حصة، شو هي التحديات اللي واجهتيها في دخولك في عالم الرياضات البحرية، خصوصا ان نحن ما تعودنا نشوف بنات اماراتيات يدخلون في مجال مميز مثل هذا، فخبرينا اكثر عن التحديات وكيف واجهتيها.
0: اول تحدي كان ان ما يعني ما كنت اعرف اذا اهلي بيوافقوني اذا انا مارس الرياضة، بس الحمد لله كلهم شجعوني، يعني امي وابويا الله يحفظهم، اخواني وخواتي. والتحدي الثاني كان إن يوم كنت أروح النادي كنت البنت الوحيدة، فكنت خارج منطقة الراحة، بس بعد ما خليت إن هالسبب بيوقفني من إني أمارس الرياضة، لأن حسيت إن شغف يعني شعوري في الشغف حق الرياضة كان أكبر عن هالسبب. والتحدي الثالث كان إن في طيحات يوم أطيحها كانت تعور، و يعني بنت نفس خوف يوم أرد مثلاً أبا أحاول أسويها، بنت نفس خوف، فكان ها أكبر تحدي إنه يعني أكسر الخوف وأجبر نفسي إني أرد أجرب.
1: أول شيء بنركز على بارت إن أنت كنتي البنت الوحيدة في دخولك مجال الرياضة البحرية، فهاي رسالة لكل البنات اللي يتابعونا إن لا تخلون حصة بروحها. شعورك وأنتي تمارسين هذه الرياضة كيف يكون؟
0: صراحة أحلى شعور عندي، يعني حتى في وقت الأيام الأسبوع أكون ما أقدر أتريا لين الويكند عشان أرد ألعب وأحس بهالشعور.
1: تحبين تمارسين هذه الرياضة أكثر في الصيف ولا في الشتاء؟
0: الصراحة الشتاء.
1: في الشتاء؟
0: إيه.
1: أوكي، الماي بارد.
0: يعني أحس الصيف يوم يكون حر ما الحر يهلكني.
1: إيه.
0: أما الشتاء البرد أحسه ينشط. والماي بعد يكون أهدى في الشتاء.
1: شو أضافت لك هاي الرياضة في شخصيتك من ناحية مثلاً الشجاعة، القوة، أو من النواحي الأخرى؟ خبرينا أكثر عن هذا الموضوع.
0: صراحة هي غيرت تفكيري من ناحية الإنجاز، يعني فكرة الإنجاز. قبل كنت أحس أن الإنجاز هو يعني نتيجة أن الشخص مثلاً يوصلها،

0: كل ما استمريت يعني في الرياضة عقب رحلتي يعني استوعبت أن الإنجاز هو الشخص يوم يقارن عمره في وين كان يوم بدأ وين وصل أحينه وين وصل لأحين. فالإنجاز يكون يوم الشخص يتطور حتى لو تطور بسيط. فيعني فكرة الإنجاز هاي تغيرت
1: فعلا. الواحد ما يقارن نفسه إلا بنفسه نسخته القديمة، ودائما وأبدا الواحد يطور ويحسن من نفسه. أكيد أشياء ما حد يعرفها غير الناس اللي داخلين في هذه الرياضة. أعطينا بعض الأسرار اللي عندكم.
0: هو نفس ما قلت الويك بورد ها يعني إن اللي يسوق طراد يدعس، ها يعني يبطأ السرعة، ها يعني السرعة بيرفكت. وال الجت سيرف إنه مرات نطيح بدون ما نجرب حركة جديدة، مثلاً اللفة تكون قوية على موية مثلاً ياية، ولا مثلاً طراد ولا جتسكي خاطف.
1: نلعب الحين لعبة، شو رأيك؟ لعبة الأسئلة داخل هذا البوكس. في داخل هذا البوكس مجموعة من الأسئلة، حابين إنك تسحبين ورقة وتقرين السؤال. خلينا نتعرف أكثر على حصة.
0: شو الشيء اللي تعلمته من أهلك وما زلت متمسك فيه؟ صراحة تعلمت أن تشجيعهم يهم ويأثر بطريقة يعني ما كنت متخيلة أنها فيهم، فها اللي تعلمته.
1: فعلا تشجيع الأهل أكيد له أثر جدا كبير، ويساعد كل شخص حاب أنه يدخل في أي مجال وود أنه يتعرف على أي رياضة. أكيد تشجيع الأهل للدور والدعم منهم أكيد. نحن وايد استمتعنا وياك واستانسنا، لكن وصلنا لنهاية حلقتنا للأسف. فنبي منك نصيحة تقدمينها لكل شخص حاب أن يدخل في مجال الرياضات البحرية.
0: أتمنى أن مسيرتي في الرياضات البحرية تشجع أي شخص بالذات البنات أنهم يمارسون أي رياضة كانوا يحسونهم يبون يجربونها، حتى لو يتخيلونها بتكون صعبة ولا خارج منطقة الراحة. وشخص ما بيعرف إذا هو عنده شغف للشيء إلا لو جرب.
1: ونصيحتك جميلة جدا، يعطيك ألف عافية حصة. استمتعنا معاك اليوم في هذه الحلقة، ونتمنى لك دائما التوفيق والنجاح ودائما في المراكز الأولى. إذا مشاهدينا، وهني بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج بودكاست إماراتي. هذا البرنامج اللي طلع عليكم في كل يوم، لكن السالفة ما خلصت للحين، لأن كل حلقة وراها قصة، وكل شخصية وراها أيضا بصمة. تابعونا للحلقة الجاية، لأن عندنا ضيف مهم وقصة ملهمة جديدة. نشوفكم على خير، مع السلامة.
2: هذه كانت نهاية قصة، لكن مو بنهاية بودكاست. هذه حكايتنا لليوم، حكاية موهبة إماراتية بدأت بالشغف وكبرت بالإصرار والاستمرار. كنتم مع بودكاست إماراتي مع وردة الحمادي. قبل لا تغير اسمع الياي ودندن على إمارات

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: في أبوظبي 29-39، في دبي 29-38، الشارجة 28-38، عجمان 28-38، أم القيوين 28-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 30-36.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: فخورين بالإمارات.
4: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمع أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: معانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ريانة.
2: أخ منك أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

انجرح صوتي وانا انادي عليك، يعني مرتاح.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: عشت سلمت.
1: مع رشفة القهوة وحبات الكاكاو، اسمع إمارات FM وشغلها ناو.

0: الساعة الآن 10 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليج 27 على ابو ظبي اف ام. اهلا
1: اهلا بالخليج.
0: فخورين بالامارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر،
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر،
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: واقف وتأخرت طلبيتك
1: هاي هاي هاي
0: هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 29-39، في دبي 29-38، الشارجة 28-38، عجمان 28-38، أم القيوين 28-38، رأس الخيمة 27-39، الفجيرة 30-36.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: كل يوم أخ منك أخ منك
1: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
2: أخ منك
1: وانت ويانا.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: العافية.
1: أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها.

0: فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
1: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في العاصمة 28-38، في دبي 28-37، في الشارجة 27-38، عجمان 27-38، أم القيوين 27-37، رأس الخيمة 25-38، الفجيرة 28-36.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: ألو منصور، تتذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبو ظبي FM. أهلا
1: أهلا بالخليج.
0: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

بالكادي والعبير نحل قبكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ننس ناس البديعي ناس نسبح لا نسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في العاصمة 28-38، في دبي 28-37، في الشارجة 27-38، عجمان 27-38، أم القيوين 27-37، رأس الخيمة 25-38، الفجيرة 28-36.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.